0: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك ابو هين صعب هاي الرضوان هان بدك تطلع ابو هين تطلع منصوره وتنزل تنزل نزول اما ابو هين صعب
0: اطلع اسعد شغل سيارة شغل سيارتك

0: وراه روحنا وراه روح روح روح روح خلاص
1: روح ما
0: خبط
2: هذول مركز الرمايه مركز ثاني هنا السلام عليكم وي

0: فتحي بالحضنة بالحضنة فتحي بالحضنة بالحضنة بالحضنة فتحي.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله على السلامة. كيف حالك؟
1: أمورك تمام إن شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. ورب منزير
2: أبويا جاهزين.
0: السلام عليكم. وين سمكة؟
3: شخبارك؟
0: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر.
3: سلامات.
0: الله أكبر. عادل عيسى. أبو أحمد.
1: إيش أخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: إيش أخبارك؟
1: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف أمورك؟ ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. هيو. ما زال إبراهيم بريش بعيد عنا إحنا بخير. أنا عطام. سلام. ولا بالمنزرة. والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
1: قول ليش سلامتك.
0: السلام عليك.
1: قول ليش سلامتك.
0: طب سنيش توفيق.
1: قول ليش سلامتك.
0: خبط حدا ولا على الفاضي.
1: آه دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
4: هي القصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
4: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح.
0: اللي عند الشاطئ.
4: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: آه اللي عند المحطة.
4: بوجه البحر. يكون القذائف تيجي فيها.
0: اللي عند المحطة؟
4: اه. وانت احمد البحر يا زلمه.
0: اه الخشم اه.
4: ليت بقول لك الشاب اخته موجوده باثنين، سامع صوتها باثنين يعني. ما قدرش يقول لها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد الطواقم يمكن يتصور.
0: خطر اه خطر.
4: احنا نطلع موكب مع الاسعار في الجيب.
0: احنا جاهزين بدك نطلع نطلع.
2: يلا اه موكب وقع موكب
0: يلا
2: يلا
5: يلا جهز حالك.
0: ها يا فندم
6: شباب هي طو حذر اشتغلوا بحذر
0: حذر جدا
6: اه اي حاجه بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب
0: للطواقم اسحب مباشره تقلقش تقلقش

0: سطين حد سمعني اطلع بس
1: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
2: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
3: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
1: ورا الجامع
3: ورا الجامع
1: طب وصلكم غدا
3: في بنات

0: جايين
1: تحت
0: ورا الجامع
2: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع.
0: طب يعني كنت انا غاد
2: هذا الكلام قبل ساعة.
3: وصلنا الشط
4: احنا نلعب وندور
3: على والله وصلنا الشط
5: جينا احنا ممنوع نجي على لكن احنا ما بنسيبش ما
3: وصلنا الشط والله
5: وصلنا للاسف وين الدم فتشنا كل المنطقه عند الدم
3: تيجي في
5: الكفار اللي هي من غض الله
6: هذا
3: عملنا
6: خشينا
3: دحين بربع
6: في روح طيبه لو
3: بدنا
6: نموت
3: بدنا
7: نطلعها خشينا لها 5 انفار ومغ. احنا كنا في مهمه في قريبه في حوالين بيتي ولي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الاولاد يعني
8: جاي شارع الأبراج
7: الأم
8: وعماد
7: تعال على الشريح يا شوف تعال شوفها
8: سلام
7: يا الله ماشي
8: جاي دي أربعة أطفال
7: وين حبيبي
8: توجهوا من الشارع أبراج برشلونة
7: وين يابا
8: توجهوا من الإسعافات الشارع اليمين
7: أمون أيوش كيف حالك؟ وين عبيد؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
9: الحمد لله.
7: أنا يابا، أنا حبيبي، أنا يابا.
9: حاضر. يابا هاتشي.
7: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟
10: هذا بس راسي.
7: الله يرضى عليك. شكرا يابا. وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال. بوسيني. هات بوسه الله
10: يا
7: وين يا ابو كيف حالك ما الله كيف حالك
10: خذ هذا كيف صحتك
7: السلام عليكم
10: بالك على حالك
7: الله يرضى عليك خذ هذا هاي اثنين شيكي هاي اثنين شيكي
9: خطيه يا ابو برقصتك
7: وين محمد محمد بديل هيا بديل هيا بديل هيا خذ خذ محمد يابا وزع مع اخوتك اه وزع البالي يلا يا باباي
9: يلا
7: السلام عليكم السلام عليكم روح يا يابا يلا يابا الحمد لله كل حال بطني احفظهم يا رب

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز ما كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: انت وسط الصيف كم عارفين
0: تفضل
1: تم الوصول لاخر شارع عسكر الشافعي الشمال الاخر والمجيب الاخير الهاكم الجيران بيقول لهم يدار مطير عندي ما في زلاج والمسؤول خطا فليس عامل ضربات انا اودي لنقطه صفر
2: هيضربوا في المسار قد البلد
0: اطلع في اسعاف احنا طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في اصابات شيء؟ صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه الصوره الاسفات حاجه كثير على وجه الصوره على وجه الصوره من طرفه يا وسام
2: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا افتح لي افتح
3: ابدا بغنيمة
2: حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
4: ايش علي علي اطلع
2: بالسيارة اطلع
4: بالسيارة
2: اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
4: علي اطلع بالسيارة
2: اطلع انت بخير يا عمي عمو حبيبي صح انت انت بخير انت بخير حبيبي رجلك خلص افردها افردها على الطبلوب تلفها على الطبلوب ايوه افرد افرد افرد

0: بقول لك عشان متعلق معك من ورا مؤمن بس براحتك براحتك انت على هيك عبد الله
1: ايش مصبوط معك انا زعل قدس انا زعل قدس
0: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا اسمع هات اشي هات قمت له هذا بينزل دم من ايده كثير في وريد هات الاشي قمت بيه بسرعه هات اشي جمد فيه بسرعه امسك ايده بتنزل كثير ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هذه اضغط على هذه شايف هذه هيا هيا هيا اضغط على هذه اضغط لا هيا هيا فتح
1: شوي بس

0: بالراحة هذه ايده من هنا
1: يعني ماشي
0: دكتورة دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه هذه هاي هاي هذه بتنزل دم كتير والفخد عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
2: هاي هاشم اثنين منادي هلال اثنين حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمة انا نزلت عند مصلى بس تأكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
0: صعب اطمن على اهلك في المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
3: لا بخير هاي يا عمي الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي يلا يا شباب
4: هذا بطل مفتوح من الصابر يعني في الالكترونيه
3: نروح معه
5: مؤمن
0: وين في صار في قصف ثاني؟
5: عرفها وين؟ عرفها وين؟

0: ايش هالطفله؟ يا الله يا الله
1: يا رب يا رب يا عم
2: الله
3: يلا
4: في لسه ولد لقدامه في ولد لقدامه
5: امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبه يا جماعه خد هاي خشبه ارفع فيها امسك هاي خشبه اقرص فيها يا معلم هاي خشبه اقرص فيها
6: عندك مهاره مطرح حال مطرح ايوه في الخشبه هذا اقرص وتطلع الحال
7: يلا
8: يلا واحد
9: يلا
10: بسم الله
9: يلا
6: بسم الله يجيب لك رجله في كمان مره غاد عاش ولكن مره عاش
11: هذه بقى رجله
12: بس قسم الله يا شباب خلاص مكشوف
0: غطي غطيها معاك
12: حطوا ايديها
13: ابو اشرف ولادك بخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنك طلعت مصطفى انا
14: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش اللي الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هات كيف بطلعه ولا حاجه ان شاء الله
13: طلعت ابنك فيه
14: خليك بس خليك بس تلاقيش يا حاج
0: يلا يا ابو امين يلا
15: يا شباب
0: يلا خلص
16: طب ايش
0: الصبوا ليش هذا
16: عارف انا مش هدي لا بسيطه
17: في غيرها في صغيره اصغر
18: حتى في موجود في مره هنا معاه بس بدنا جد
16: لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم بس
19: هاي دفاع مدى جاي وهاي دفاع
16: مدى جاي
0: طب هلقيت هذا معلقه بتستنجد مصابين
16: عارف مصابين هلقيت هذا
0: طب بحي
16: بوجه بوجه شوف
1: هات الحال معك
16: اسمع حال
1: معك
16: هذا
1: انا
16: معي حالات هذا
1: شو
16: حاله هات الحال
20: هات معه يا خليك معه
16: انت قاضي محمد
21: هات ايش وضع
22: هذا
21: مش عارف ايش يلا بسرعه يا شباب
22: خليك معه
0: يلا
21: يلا ايش وسع معايا ايش وسع معايا سيبوني
22: معاه
21: سيبوني على الشفا
22: خليها
21: معايا سيبوني على الشفا معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسبق على الشفا انت
22: طيبين
23: عاش يا زلمه
21: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف
23: بقول لك ما تطلعش
21: ما تطلعش
23: بقول لك
22: بالاسعاف وين تروح بنته
21: ايش وين صح يا ابو معاه دبرك خذ اطلع معايا يا عم شرف
22: ايوه بنته
21: ايوه ايوه قاعد
22: عندك يا مؤمن يا مؤمن
21: يا عم دور روحك ما شاء الله
22: عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
21: طيب يا عصام
22: يلا يا عصام

0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جداً جداً، السفر كان في ذلك الوقت صعب جداً وما فيش طائرات، فكان السفر غالباً بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
1: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القاهرة اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
1: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
2: Obviously, the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
3: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as the Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
1: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. انتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة ان هذا الفريق يهودي،

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحياة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026 آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطين المتقدمين 1-0 ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطين.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.

0: Like above, atop of my home in Gaza City. خرب بيتك.
1: طلت الليل هيك.
0: هي.
2: وين مرام؟ وين مرام؟ ايش في؟
0: Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
3: شو بدنا نقلك؟
0: ما بطل عنا احساس احنا خلص
3: تعودنا
0: والله بطل عنا احساس
3: تعودنا
0: ولا يعني بكره احلى في امل ايش بدي يفرق؟ على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
3: اليوم زي بكره
0: واو
4: بدك تروحي؟
5: بابا
6: واو
4: شايف من الحرارة زيادة في جسمه
6: يا بابا
7: يا عيني يا عيني يا عيني يا
6: بابا
7: تعال يا
6: بابا
7: تعال
4: ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيو حكيم على
7: الباب
0: حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوه حطيت السيروم
8: بالله يبارك فيك خلص الزلمه تبع الاجار عنه لخمني
4: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات؟
9: بنشوف بنلاقي اعطيك كل هناك
4: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل؟
9: ما اكيد بس انت بدك اياهم بسكبت مثلا؟
4: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
8: انت حكيت انتم المكان اللي انتم فيه تجمع بيت لاهيه ولا كلهم مشاهد؟
9: لا الاغلب بيت لاهيه
4: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
9: صح ايش
4: بعدين هناك بتطلع وانت حاطه
9: انت حاجه نعمل تلاقيه
4: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا
10: خالص طاقية يا زلمه
4: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوه كانك لابس
9: بيطردني
4: لابس حزام تفخيخ
10: عشان الكاميرات
4: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب
6: هيك بديش
4: تكرهي ليش طيب
9: بتخافي
4: خاف منه خاف من يعني بالنسبه لإلها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش بدنا نخبيه ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي؟ مش عارف يظهر وينك يا
8: بابا وينك يا بابا
10: حبتك قليلة
4: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله
9: امبارح
4: لا بعدين لسه فريش يعني أنس الشريف جديد لسه طازة الموضوع
9: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد بقول لك زلمة شو مالك؟ بقول أنتم الصحفيين مطلوبين بدهم يقتلوك اليهود بالعمل طيب ماشي ايش عمال ايش اقول له ايش سوى طيب في حياتي لا المرة قاعدة تدعي، المرة حبيبتي ايش بدي احجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما. يا عمي مش رايح امه.
4: يا مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا. يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين، احنا مالناش دخل،
9: على الفاضي
4: على الفاضي خلص.

0: لا هدول ما مش مناطيد، هدول مساعدات الأمريكية.
1: المقاطير يعني؟
0: لا الأمريكية النقطة للتسريم. اللي فيها توزيع.
2: المساعدات اللي بتنزل الأحسن، المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو.
0: صح
2: صحيح، برضه كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقرير من فوق،
0: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
2: منع، بس انا بعتقد انه تجاوز صار.
0: بحس انه احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده، انا بحس بتعبنا. حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
2: قويه ولا لا،
0: بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى. يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه، لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي. فبحس انه احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه، لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي. والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء. والله منظر مؤسف، انت فاكر كيف كان المينا؟
2: شو
0: يعني من احد المعالم المرتبه.
2: يعطيك العافية.
3: ايش مسوي؟
4: يا طيب كنا اهلية.
0: من وين انتو؟
4: من بيت لهم الشمال.
0: احنا
4: ارض الصمود. مرقي.
0: اول شيء انا اسمي مرام حميد، انا صحفية مع الجزيرة انجلش، وزميل عبد الحكيم.
4: اهلا وسهلا.
5: اهلا بيك.
0: عندك اولاد وعيلة؟
4: ثلاث اولاد وبنات اثنتين، واحد متجوز وولد متجوز في الحرب. صوابه والجو.
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
4: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا، بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت جبال عنينا، جوز الصواب وابن الصواب وابن ايده راحت. الحمد لله.
0: مين طخه؟
4: اليهود. انا وينك اليهود طخه.
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم؟
4: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا اشرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل، لو اكلوا عاف.
0: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها. و هذا ابنك الثاني؟ الف سلام عليك، الف سلامه. من ايش صوبت؟
6: انا عاف زكي
4: بعدين حامل والله. وينك؟
0: الله يعينك. متى شهرك؟
4: شهر
0: الحج. الله يعينك. خايفة؟
4: يلا سليمة هي
0: كمان. ان شاء الله ربنا يومك بالسلامة ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
4: لا بنت.
7: سماع اسم المختار.
0: ايش اسمه؟
7: سماع ابو مولى.
0: حتاخذ كل شيء. المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد، مين كذا ومين كذا ومين كذا، وانت مين وهذا كنت مين وهذا ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل.
4: دور مين انت؟
0: حميد.
4: حميد؟
0: حبيبت الله يسعدك. بدك تنزحوا يا جماعة كلكم ولا لا؟
8: ان شاء الله لا. حياتنا في ناصر.
0: يعني بالنسبة لك انه ليش انه الجنوب كان أكثر أمانا يعني أو هيك؟
8: أكثر أمانا بس كان أكثر عذاب، أنا بالنسبة لي أنا كان عندي عذاب.
0: رحتوا على الحلبات اللي هو؟
8: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
8: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي طبعاً.
0: رفعتوا إيديكم؟
8: رفعنا إيدينا بالهواية طبعاً، كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا، بنت عمي صغيرة كانت وحيدة لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت بتعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي، وأمي مش عندي بس كان نفسي أشوف أمي وخلص. كنت دايماً قلت ما أنا أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خلاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أبهاتهم يرمنا عليهم يجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا، كانت إلا جوز وحماتي ودار عمي. كنت دايماً أرن.
0: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم؟
8: أهلي مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني واسير ادعي يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: بعرفش
8: اهلي كنت في المستشفى.

0: والله عارف، بس رغم كل انه البحر قديش تالف
1: الا انه لسه خالص،
0: الا انه لا يعطيك طاقة، الا انه يعطيك طاقة. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا، ايش بدك تعملي بجد يعني؟
2: بدهم يطلع يطلع، انا مش طالع.
3: اخوك اللي هون
2: انا عندي مش طالعه والله، انا مش مستعده اركب سياره ثانيه واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني،
0: بس مستعده.
1: طلع هان،
4: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون؟ احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها ذل ال...
5: لا ان شاء الله احنا صدقي حنطلع زي حمد، هاي حمد سمسم، حمد حوالين حمد
1: يا ليه مشفوط بالجو، الجو
0: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي، مش قادره.

0: شاطر حبيبي شاطر.
1: تمام.
0: يا ماما اصبر. حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما. يلا اعمل لك سندويشه. اروح اعمل لك سندويشه. هذه هذه احط هذه.
1: طيب.
0: هذه احط.
1: احط.
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: هاي أنا آسفة. لا ينزل نشوفهم قديش بدهم خبز. لا تبدو الجوع ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي مع السلامة.
3: لا.
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عدك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟ شو اليوم الجمعة؟
3: هذي خبزان؟
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. عدي بدي انا يما. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا خلصنا. انه جحيم. مش
5: مشكلة.
0: لازم لازم موت. يا بني ياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل. ترى شوف فش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف من وين بدي اروح. ماشي كراتين من
7: في البلكونة.
0: طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
6: ماشي
0: يلا سلام.

اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فـ I

0: انه كويس لو نزلنا كمان مرة على ال يعني على الدير او على الشارع وشفنا الناس هذه اللي اوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع انه كيف اسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي الـ يعني الـ الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كثير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. تمام. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات، اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا، وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه، عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا، كيلو السكر لسه ضايل ب50 شيكل، هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب5 شيكل او ب5 ريال مثلا.
1: When you're working, while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مره بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي، وفجاه تحول لمكان عايشه فيه وعيلتي واهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقه كتير حلوه مرتبه، فيها دوار بشبه منتزه، فيه اشجار. هاي المنطقه كانت زي فيها شجر وانجيل، ومكان كان مرتب ولطيف واطلالته حلوه، وكان هادي كتير ورايق. ف لو بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي ميه وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات، وناس ثانيه بتكون بتستنى تكيت الاكل، بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني، عن جد هذا اللي عايشينه؟ عن جد وهذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم، ولا احنا في كابوس، ولا ايش اللي بصير يعني؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاويه في المخيم باتجاه المي.
1: انياس هذا الفرشه لاخوك.
2: يلا حاضر، هاي ماما جابت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: ليفا.
0: ايه هلا دار سيدك بس يجوا رح يتفاجئوا بنحنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. نحن هيئنا الامور وقعدنا.
1: سلام
0: عليكم. أهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ أخبارك؟ أمورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا هلا حبيبي يا ناس، حبيبي.
4: قصفة امبارح؟
0: كيف صحي قصف امبارح؟
4: الناس بتنحرق بارد.
0: كيف الصوت عالي؟
4: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان حرق كامل.
4: سجلت كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلوم نايمين لهم على السريع صحي يوقفوا، كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
2: هم كمان.
0: الخيمة اللي هناك؟ والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كل في المخيم صار يجروا؟ هذا هنا قبالكم هم اثنين. الصوت كيف كان؟
5: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس؟
5: صاروا ينادوا اسعاف، ينادوا اسعاف اسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال طفل ابوه اسير وجاي لاهله بعد 13 سنة.
5: يرد علينا.
0: هم؟
5: اقسم بالله هيك قاعدة حرام.
0: صحي مفزوع يا حرام.
4: انا بعرف متأكد الصوت اللي كل واحدة مسكت حرامها.
0: شو ردوا؟
4: عالصالون. شفنا الخيمة، شفنا ضوء وبرتقال وسلم، كان الفرشة على الباب برده بدون ما ينادى على ابوه ولا امه على الباب.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. طلعي؟ طلعي؟
4: بس يا اختي ضعفي كمان شوي.
0: من المجاعة، من المجاعة.
2: مجاعة.
0: والله مجاعة يا عمي.
2: لا تنصح ولا لا تنصح.
4: يا اخي خلينا نعمل
2: شيء. ولا بتكبر ولا شيء.
0: والله انه مجاعة مالك.
6: يا شيخ.
3: بدها.

0: طيران عادي الرياض يعني.
1: شغك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية.
2: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم.
2: بيطلعوا من المخيم؟ جد والله؟ شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
2: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. شو رأيك تشبك؟ قاعدة ضايل أنط من الشباك.
2: مسؤولية.
1: أنا بدي أحاول بكرة أنجز أخلص وأروح، يعني بديش أضل.
2: خلص
1: الأمور بتخوف يعني، مش سهلة.
2: إن شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 و 2013 و 14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018،
2: أيام مسيرة العودة.
1: أيام مسيرة العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
2: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
2: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
2: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس. كان عمره شهرين يعني، ورطه والله. كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك. بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز، هي برضه كانت مهمه تبعت شارع الرشيد. لما كتبت وانا على الرجع على الشمال كان هذا المنقال مؤثر.
2: صحيح.
1: هذا والله.
2: وين خاله؟
1: هلا والله، اخبارك؟
3: هاي سلمى. لا؟
1: والله لسه هينا.
2: يس، سلمى خاله.
1: ايه؟
2: هاي خاله معاذ.
3: حالك؟
2: جايب له حاجات ولا بجايب له؟
3: والله جايب له شيء.
1: ايش؟
2: ايوه هيك هيك بتفهموا.
1: مخدرات؟
3: مخدرات. كم
2: بس؟ مين سام؟
1: توما، توما.
2: هاي توما ولك كثير. هذه من وين؟ بتضل بكره ما خلص شرينا الجرام بشكل اشتريناه.
1: والله
3: بشكل انا شريته،
1: حطينا سن توما على هالقد طنجره.
2: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
3: هدول 50 شيكل.
2: 50؟
1: وش هاد؟
2: قديش وزنهم؟
3: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا، هاي كنوز.
2: يعني هدول النا هدول؟
3: لا هاي لا هلا مايس
2: بس هذا اكبر.
3: لا يا عمي هذا شو اسمه؟
2: باكيتين؟
3: هذه زي هذا، زي هذا باكيتين هذول.
4: حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق للسلام.
2: امبارح منطقة يعني اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
4: كانوا طخ بقر في عندي شاب عند لبه تبع المجمدات. وبلف الحيطان.
2: يعني حرفيا يعني لو بتخيل انت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
4: انا عندي تجارب يعني، هاي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.

0: وشوف وش
1: لسه لا ولا مش شحن لما شحن. بيجي لا مش شحن بس فلوكس ووراه اللي هي عربايه جر يعني عقلها اه اخذ 800 شيكل والله
0: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته وغالي السولر شويه على بهو النزوه انا عارف
2: تغذية حاد
3: المفروض يسافر هلا عمره 5 سنين تخيل وقتش عنده بدأ التدهور
4: هذا قبل الحرب
3: وسوء التغذية
5: هو هون أيام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى
3: هلا هو كان من أول 10 كيلو
5: 10
3: اه ما بيتكلمش معي
5: بيفهم في إشي بيفهم
3: بيتحرك بيمشي
5: لا بمشيش
3: من الأول ولا
5: مشي قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير لدرجة إنه قالوا للدكاترة خلص أدعي له قولي خلص أدعي له في إشي في أمل للولد إنه يعيش للصبح كان على الأكسجين وكان حال كثير صعبة
3: يا حبيبي
6: أنا لي 4 شهور في الدير بنتي نزلت حالتها زي أول مرة هي وزنها 5 كيلو نزلت مع العيا 2 كيلو ما ضلها على المحاليل يعني بس
3: طب إيش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول أو 5 شهور
6: نزحنا من فانوس لهنا أنا كنت أتابع كل أسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي
3: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا أي نوع تاني طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيعطوها
6: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع نسيك وشير وغزة حليب
3: مناسب لإلها ولا كان؟
6: أجرب معها
3: بنوتة أسماء إن شاء الله بتصير أحسن إن شاء الله
6: مش تبيها بس
3: هذا والله متأثر
0: كثير اه فهمان انه بالغ وخلص
3: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا اكثر يعني خليته اشي واضح
0: خلص تمام
3: قصة الدبدوب ايش قصة الدبدوب؟
7: كيف والله الدبدوب؟
3: مين اللي حاطه؟
7: انا حطيته حاطه قدام حولته ورا
3: وين رايحين؟
7: ايه؟
3: وين رايحين؟
7: على الجنوب
3: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
7: من النفا
8: تعال وش تسوي؟ وش هيدا نطلع انا خايفين على حالنا
3: هذا اليوم من المنشور
8: شو اليوم؟
3: اليوم رموه انه
8: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حد مطلع من المنشور والله ما حد مطلع واحد
3: من طب انتو نزحتوا قبل هيك؟
8: هذا اذا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع طب لو قلتيش لنضل هيك يعني
3: المرة هاي ليش قررتوا ما تأجلوش النزول؟
1: يعني فيش صار الاطلاق تخش عندنا
3: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
8: هيك بدي يعني هيك شيك وصل الرسالة
3: فأنتوا أخذتوا أغلب الأشياء اللي في البيت أخذتوا هاي تانك سجاد
8: لسه حنرجع هاي دوت
7: البطاقة
3: حترجعوا نقلت كل حاجة
8: بس قلت هذا الولد أخذناه
3: أه بس عشان بس ما يسكرش الطريق
7: طلع هاي طلع هاي
3: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا
9: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقه
3: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى
9: لا الوسطى معهم من الوسطى للمواصل
3: هذه وسطى
9: معقول؟ نحن ولا لا؟ بس كله كلام فاضي، لا منطقة أمنة ولا منطقة مش أمنة، كلنا نفس
3: الشيء. بالضبط. بس هي كيف المشكلة وين إنك يعني هي في هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
9: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامك.
3: يعني في حاجز. يعني هذه لحالها حترعب الناس.
9: السلام عليكم.
3: كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك سلامتك يا رب.

0: 아야돼?
1: 아야돼 한번 가보자.
0: 헬 벌레 쟤끼리 또 도에 الدنيا بتضوي يا حرام تحكي لي على الام الصحفيه ما انت فكر فيها انا في هذه اللحظه
2: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفيه
0: بصير بضل اصلا يعني
2: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال
0: عشان هو اللي يعني عشان احنا كنا صحفيين هو كثير كثير شيء صعب وما اعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي احنا شايفينه طبعا. ابدا ابدا ابدا يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها وغير إنه أنت كمان تطلع على قيمتك كصحفي أنا أشوف فايدة أطلع برا وبتحس إنك كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا بس بلحظات كتير أنا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا
2: كتير بس لما يجي وقت الإجابة بتحس
0: إنه بتحس حالك لا,
2: لا
0: صح بديش تكمل بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا مش لازم احنا في مرحله يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي حياه اطفالي ذات ست ما فكرش في شيء بعد هيك الله يهون معقول هدول هون نازحين ناس؟
3: اه كنا نازحين
4: ايش عم الغاب؟ ايش عم الركاب؟ المعروف وادي الفاهم عنك
5: استنى بنفهم قبل نطلع بدناش نطلع
6: بقدر اقعد هنا؟
7: لا لا لا
8: هيني حسن
9: بن ياس بن ياس
10: وقف النص
11: وعين الله
12: ما تبخل يا
13: شيخ
14: بدي احمل ركاب يا صاحبي
15: خذني هات يا
14: اخي يا عم خذه بحط غشط كيف بدي احمل مكانه؟
16: طب انا وين اطلع؟ بسرعه
17: كلمنا ضحك شيخ شبيب
0: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
18: والله يا بابا هذا من وين لايون؟
0: يلحقوني.
18: It's a cat.
0: Yes, yes. What's that?
19: مو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك طبعا منك ما شاء الله.
13: دور.
3: الزحمة رمسان حور لدوار الحور مسكرة وهيك للكزيات وبعد الكزيات.
20: يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الأبوسي.
21: اسمع لي.
20: لا
22: حلونا يا باص صدر واحد طاب عينك الله
23: استنى
0: استنى يا
22: استنى قدم
23: ولا واقف خلاص
22: يا رجل اسمالك اللي زلمه بقول لك وقف
23: صار فيها
0: بس ثاني بس دعس عليها
23: والله انا بس اعتذر تمام
0: لا هلا بالعجل تجعني كثير
23: ايه
0: تجعني
23: روح يلا روح لا اله الا الله
22: والله لازم يبقى طلبها كام خذها من هنا على الزواج ب 4 مليون 220 اقوى
23: اسمع 150
0: خلاص
22: 200 منيح خلاص مش معايا اللي في البنزين 220
23: مصطفى بدك تمر بزوايد
22: وين زوايد ابو صلاح عند النادي عند

0: صوته. هذا مصفر.
1: هذا مصفر.
0: من فوق شرقة.
1: عند الأقصى؟
0: لا قبل. أنا مش هو تبع الأقصى بس قبل هيك يا راجل. أنا بدلك أنا بدلك. يلا يا أبو إبراهيم يلا يلا.
1: على 200.
2: ماشي ماشي يلا. استنى استنى شوي استنى بس هيني جاية استنى. مية. آه تسلمي تسلمي تسلمي. آه والله. خد شرب قياس. شرب قياس. درجة على الناس بس.
3: الله مبنشر العقل.
0: كنا ناخذ هدول بس استنى.
2: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا صور صور
0: صور يا زلمة من هي تنتين ثلاثة وهي هالفوقية
2: الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يوديك وشك كمان طلع الله يو

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: the north of Gaza.
1: Mario, Mario, Mario. Mario.
2: وانت بتشربيها تخيلي حالك طالعه من عند مزاج
3: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
4: مش خلصنا؟
3: ما خلصناش.
4: انت متفائله؟
3: مش عارف مش احكي لك والله خفت عن جد توترت. المنظر اللي شفناه طلع الناس قاعده و
5: مستنوا
3: كله مستنى اشوف هن هنا واقفين
5: طلع هنا وفي ناس نازحين اصلا في المنطقه هذه.
3: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟ إيه
6: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا. ضربوا عليهم. ضربوا عليهم. على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محدود.
3: ان شاء الله يا رب.
6: الحمد لله يعني احنا حافظين الله بالصلاة والضراء. بس احنا بنتفائل يعني انه إيه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
3: يا رب يا رب. انتم ضايعين يعني.
5: شوف هذيك الست اللي قاعدة
3: فوق. هذيك. على ضليتي هون بالشارع
7: على البحر.
3: يعني انت بالشارع لك قديش
7: زمان؟
3: اسبوع 10 ايام
7: قعدت على البحر غرقنا قبل شوي طلعت جيت هنا.
3: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
7: ان شاء الله
3: بدك تروحي
7: ان شاء الله ان شاء الله بكون موجود
3: موجود
7: ان شاء الله.
3: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا تستني يعني بتستني؟ Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
8: 2 days.
3: غارة. أنا طالما إن الأمور متوترة أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال
5: في فرق
3: فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كثير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
5: منطقة حرب إيه
3: منطقة حرب هون فأنا
5: كتير.
3: بدي أبعث للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي

0: We went to Deir al-Balah at that time.
1: When we filmed with him and his mother Amira in 2025, most of the walls of the family home were still standing. Now, only the bare bones of the building remain. So he lives in a tent with his wife and children in the street below.
0: This is the area I'm staying in. It's a place near my home that I used to live in. This is a tent. It's nothing like home, actually.
1: They do their best to maintain the rhythms of normal life. Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun.
0: ست ايدين كل ايد كم اصبع فيها خمس اصابع كم بيطلعوا كلهم المجموع 30 15 وانت
1: 15 اميرة محمد's mother has her own tent in another part of the city.
0: Assalamu alaikum. كيف حالك؟ ما شو أخبارك؟ كيف أنت؟ إيش بتجلي؟ عيال عزيز هذا.
2: قلنا يوم يومين خليها بلا أكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا لا بدنا نرجع نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
1: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دايما كلنا امراض صرنا. البعوض اكلنا، الدبان، مش عارفة أنا من وين نتلقاها. تبقى ماشي رايح على السوق أنت، بتكون خايف، تتشهد قبل ما تطلع. ضربوا حد جنبك، استشهد فلان، فيش استقرار لسه لحتى الآن.
1: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه، بتلاقيش كمان حبوب تزرعها. أنا يعني أبسط حاجة لقيت عندي نتفة حمص، نتفة فول، نقعتها وزرعتها. وضل أراضي ولا ضل بيوت، البنية التحتية قلبوها، ما ضلش حاجة. فيش حياة، ما بقول لك فيش معدمة الحياة. كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحار بيوم وليلة حتى بتحسها حترجع لانه هي بخبطه لليوم وبضربه ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه عن جد صعب صعب كثير ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع